خلص عزين فاز من لنا بني عزين دربي قال لك هو خازين ضاب جنج خرقبي بوسا شعر سوتي هدر هي تنس طني هبغن عرد بكين هنكو تعدن هنكين نتركن